0: بس بعدين قال لك في اللي جلسه في اللام
1: السيرو كان اللي شط راسه
0: لا ديك انت بتدي كل ساعه انا اللي كان انا
2: ها سيرو مين
1: كانوا امس صور دري